0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Zeydi, Zikar ilindeki trafik kazasının kurbanlarına ait DNA incelemelerinin hızlandırılması talimatını verdi. Başbakan Zeydi, iş insanları ve şirketleri 1 milyon konut arsası projesine katkı sunmaya çağırdı. Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Milletvekili Adi Avad'ı Mali Komisyonu Başkanlığı'na vekaleten görevlendirdi. Koordinasyon çerçevesi hükümet programına desteğini ineleyerek kabinenin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini vurguladı. Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Halit Seydo, Irak'ın her türlü dış saldırıya karşı kendisine savunma hakkı var dedi. Genel İnşaat Malzemeleri Şirketi memurlar için taksitli satış sistemini başlattığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Medya Dairesi Müdürü Tümgeneral Miktat Miri, kameralar ve modern trafik teknolojileri projesinden geri adım atmayacağını belirtti. Parlamento Dürüstlük Komisyonu Eğitim Bakanlığı'nda bir genel müdürün rüşvet suçundan 4 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Salahattin Valli, Spiker katliamının yıl dönümü anma etkinlikleri nedeniyle gelecek Perşembe günü resmi tatil ilan etti. Anbar Polis Müdürlüğü dış hekimi kimliğine bürünerek evinde muayenehane açan Suriyeli bir kişinin yakalandığını duyurdu. Babil Polis Müdürlüğü eşini boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği iddiasında bulunan zanlının tutuklandığını açıkladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'la yeniden savaşa dönmeyeceğini açıkladı. Trump, İran'la görüşmelerin sürdüğünü ve birkaç gün içinde olası bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, müzakerelerin amacı savaşı bitirmek, Amerika ile ilişkileri normalleştirmek değil dedi. Amerika Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin önemli ölçüde arttığını söyledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana 3666 kişinin şehit düştüğünü, 11321 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Amerika'nın Lübnan Büyükelçisi Marshall İsa'ya Hizbullah'ın İsrail'le kapsamlı bir ateşkese hazır olduğunu iletti. İsrail ordusu Lübnan'daki çatışmalarda 30 subay ve askerin öldüğünü, 1291 askerin yaralandığını duyurdu. Gazze hükümeti İsrail'in ateşkesi 3201 kez ihlal ettiğini ve bu ihlaller sonucunda 985 kişinin şehit düştüğünü açıkladı. Filipinler'de Mindanao bölgesine vuran 7,8 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: من راديو تركمان FM الفضائية أحيي مستمعين الأكارم أينما كنتم وأقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار لهذا اليوم. رئيس الوزراء علي زيدي يوجه الجهات المعنية بتسريع فحوصات DNA لضحايا الحادث المروري الطريق الدولي في محافظة ذي قارة. رئيس الوزراء علي الزيدي يدعو رجال الأعمال والشركات إلى الإسهام في مشروع مليون قطعة أرض سكنية، ويكشف عن تخصيص نسبة لكل محافظة من الإيرادات المالية المتحصلة من المنافذ الحدودية وأجور استهلاك الكهرباء. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يكلف النائب عدي عواد برئاسة اللجنة المالية النيابية لحين انتخاب رئاسة اللجنة. الإطار التنسيقي يؤكد دعمه للحكومة وبرنامجها الحكومي، ويشدد على ضرورة الإسراع في إكمال الكابينة الوزارية بأقرب وقت ممكن. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد سيدو يؤكد أنه من حق العراق الدفاع عن نفسه في حال أي اعتداء خارجي. الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية تعلن إطلاق نظام البيع بالتقسيط لمنتسبي الدوائر والمؤسسات كافة. مدير دائرة الإعلام في وزارة الداخلية لواء مقداد ميري يكشف أنه لا تراجع عن مشروع الكاميرات الذكية والتقنيات الحديثة في المرور. هيئة النزاهة النيابية تعلن الحبس الشديد لمدة 4 سنوات لمدير عام في وزارة التربية لاقترافه جريمة الرشوة. محافظة صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل استعدادا لإحياء ذكرى مجزرة سبايكر. قيادة شرطة الأنبار تلقي القبض على شخص سوري الجنسية بتهمة انتحال صفة طبيب أسنان وافتتاح عيادة داخل منزله في المحافظة. قيادة شرطة بابل تعلن اعتقال قاتل أقدم على خنق زوجته وادعى أنها انتحرت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إسرائيل لن تعود إلى الحرب مع إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن المحادثات مع إيران مستمرة وهناك اتفاق محتمل خلال أيام. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يؤكد أن العمل العسكري لا يعيق الدبلوماسية وهدف المفاوضات إنهاء الحرب وليس تطبيع العلاقة مع أمريكا. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يؤكد أن حركة السفن عبر مضيق هرمز ترتفع بشكل ملحوظ للغاية. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 30 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 1291 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان. استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني يبحثان استكمال الكابينة الوزارية ودعم البرنامج الحكومي. عضو مجلس النواب يوسف الكلابي يؤكد وجود نية صادقة لمحاسبة الفاسدين دون استثناء. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن ملف حصر السلاح بلغ ذروته الملزمة ولا خيار خارج مظلة القانون. مصدر أمني يفيد بتعرض مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية للاستهداف بمسيرات في أربيل. تحرير فتاة مختطفة وإلقاء القبض على خاطفها بعملية نوعية جرت في العاصمة بغداد. قيادة شرطة البصرة تعلن عن مقتل ضابط شرطة بعد مشاجرة في قضاء أبو الخصيب. الجيش الأردني يعلن عن إسقاط 5 صواريخ أطلقت من اليمن. الجيش الإسرائيلي يعلن إعدام شخص بداعي أنه مسلح أطلق النار نحو قواته قرب الحدود مع لبنان. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة أكملت ضرباتها ردا على الهجوم الإيراني على مروحية أباتشي. مقر خاتم الأنبياء يعلن استهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأخيرة على مدن إيرانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. الخارجية الإيرانية تحذر الدول المتعاونة مع أمريكا بأنها في مرمى النيران. مقتل 12 شخصا على الأقل في غارات باكستانية على مواقع في أفغانستان قرب الحدود بين البلدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن لدى بلاده اتفاق جيد جدا مع إيران. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يرجح إبرام الاتفاق النووي مع إيران خلال الأسبوع المقبل أو في الأشهر المقبلة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
2: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sizinmiz.
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen FM.
5: Türkmen FM sözünle bekle, bekle, beklenler.
6: Get Hello من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
7: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
8: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان اف ام. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

0: كيف حلو ان تدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشي معك من اول لحظه، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لانهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصه تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türk FM Bağdat frekansımız 89.9.

ري دارغ بنضى ديلنا إظهار رواية ياسين والقرآن ياسين والقرآن عين زمن ضدى نون والقلم أخمارغ نون والقلم تبي نون ياز سنبخصخ نون حرف د واو حرف د صوننضى نون ساكنة جالبته onun da sukunu nerede? Sukun aslıydı. Nun vel kalem. Nun sakininden sonra vav geldiyse gere idgam olsun. Ama biz hafız rivayesinde idgam etmeyiz. Nece okuruz? Nun vel kalem. Nunu izhar ederek. Buna da dilini izhar rivaye. Bu hafız rivayesinde böyleydi. Ama ayrı rivayetlerde var. Onlar bunu idgam ederler. Bir de bizde ne sözü var? Harda gelip وَقِيلَ مَنْ رَاق وَقِيلَ مَنْ رَاق burada مَنْ رَاق ara yerinde sakit var. Sakit var. فَنُنْ سَاكِنَانِ burada وَصْلِيَتْتِيسَخْ idgam etmerg. Aynen zamanda bu hafız rivayesinde çünkü burada sakit var. Bunu nece okuruk? وقيل من راق burada sesi keserik ama nefes almadan men burada sesi keserik bir ara veririk ama nefes almadan buna tecvid ilminde dilini es-sektu burada çünkü sekit var fabu sekit koymaz nun sakine ra'a idgam olsun fabu min mevani' الإدغام برد نادي نقوير إدغام ألماس نون ساكنة رأى السكتو فبدا يعني بسبب أما أير الرواية لردوار وصل دندلر بنا إدغام دلر إن عزيز قردشلار جلاغن عزيز قردشلار باجلار إن جلاغن أتنزي حكمة من أحكام النون الساكنة والتنوين أتنزي أدى الإقلاب الإقلاب ندي مخت الإقلاب لغة التحويل يعني إقلاب دون درمخ التحويل عرب زادي لند إقلاب معناه تحويل بر شيء دون درسان منا إقلاب ديلنا أما تجويد بابن دا بعلم دا إقلاب معناه سنادة قلب النون الساكن أو التنوين ميما نون ساكنة سورة ياخد التنوين يعني نون ساكنان ياخد التنوين دون درسان ايري بير حرفة اوزو نون ساكنة دي ادسان اوزن ميم ساكنة ميم ساكنة ونون سورة اون اخفاء ادسان اما غنة دويرسان او ميم ساكنة يا ها زمان بني يباسان بنون ساكنان دون درسان ميم ساكنة إدسان özünden sonra ب حرف geldiyse ب حرف geldiyse حرفler nerede indi de dedik bir tek حرف var o da ب حرفidir ب حرفidir olabilir nun sakine ب حرفi ikisi bir sözde gelsin bir kelimede gelsin yahut da iki sözde gelse iki kelimede gelsin yani birinci kelime biter nun sakineyden özünden sonra ikinci kelime b harfiyle başladıysa aynen hükmü nun sakinenin hükmü iqlab olur. Ama tenuinle gerekim iki sözde gelsin, iki kelimede gelsin. Çünkü tenuin her zaman sözün kelimenin sonunda gelir. İndi alağın nun sakineden sonra b harfi iki kelimede geldiyse yani birinci söz b nun sakineyden bittiyse ikinci söz b harfiyle başladıysa fe nun sakineni döndürürük mim sakine ederek. Mesela min ba'd min bak nun sakineyden bitir min özden sonra b harfi geldi. Nece okur gözünü mim ba'd مِن بَعْدِ ذَلِكَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ
غن

العباد. دقتيت إقلاب إلى تنوين دندر ميم ساكنة يا وغنى سند أي جوير وخما رؤوف بالعباد بخبر ده غنى نوير مادو رؤوف بالعباد يغ غنى تماميلا أخ والله رؤوف بالعباد أخما غدها جزال ولا أجرو دها تمام ولا اللهن إذنيلا فبو دردنجي أفيداس بو أتنجي شكل ولد نون ساكنانين أخما غندا فبنا ديلني بو حكمة ديلني الإقلاب بير قصة aradan sonra inşallah sizden olduk aziz kardeşler bacılar bizden ayrılmayın.

قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنه قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Efendim Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Zeydi, hükümetin güvenliği pekiştirmeye ve silahın yalnızca devletin elinde toplanmasını sağlamakta kararlı olduğunu vurguladı. Başbakan Zeydi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'a ekonomik ve güvenlik alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin bir mesaj gönderdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Irak Başbakanı ve hükümetine teşekkür ederek ortak zorluklarla mücadelede Irak'la işbirliğine bağlı olduklarını belirtti. Maliye Bakanı Falih Sari, Amerika'nın Irak'taki maslahat güzarı Joe Harris'la görüşmesinde hükümete uyumlu bütçe hazırlığına çalıştığını açıkladı. Başbakanlık Ofisi Devlet Emeklilik Kurumu Başkanı Mahir Hüseyin'in Şehitler Kurumu'nda danışmanlık görevine atanmasına karar verdi. Başbakanlık Ofisi ayrıca Abdülhüseyin Cemal'in Şehitler Kurumu'ndaki danışmanlık görevinden Maliye Bakanlığı'na danışman olarak atanmasına karar verdi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Bakanlar Kurulu, Bağdat'la çözülmeyen sorunları ele almak üzere bir bakanlık komitesi kurulmasını onayladı. Hükümet sözcüsü Haydar Abudi, memur ve emekli maaşları güvence altındadır dedi. Parlamento üyesi Yusuf Kilabi, yolsuzluk yapanların istisnasız şekilde hesap vermesine yönelik samimi bir irade olduğunu belirtti. Sınır Kapıları Kurumu, Şelamçeşi sınır kapısında bir yabancı yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi dedi. Basra polisi, tartışma sırasında yaşanan silahlı saldırıda Basra Pasaport Dairesi'nde görevli bir yarbayın öldüğünü açıkladı. Ürdün ordusu İran'dan fırlatılan 5 füzenin düşürüldüğünü açıkladı. İsrail ordusu Lübnan sınırı yakınında güçlerine ateş açtığı iddia edilen silahlı bir kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Amerika Başkanı Trump, İran'ı bombalamak için emir vermek üzereyim dedi. Hatemül Enbiya karargahı, İran şehirlerine yönelik son saldırılara karşılık bölgede bazı Amerika üslerinin hedef alındığını duyurdu. Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın bölgelere düzenlediği hava saldırılarında en az 12 kişinin öldüğü bildirildi. İngiliz hükümet sözcüsü David Paris, şiddeti körüklemekten sorumlu 6 İsrail kuruluşu ve kişisine yaptırım uygulandığını açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız. 90.1.
3: طابت اوقاتكم مستمعينا الاكارم، اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار. رئيس مجلس الوزراء علي زيدي يشدد على أن الحكومة ماضية في ترسيخ الأمن وحماية قرار العراق الأمني الوطني وحصر سلاح بيد الدولة. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يبعث رسالة إلى رئيس السوري أحمد الشارع تتضمن سبل تعزيز العلاقات والتنسيق في المجالات الاقتصادية والأمنية. الرئيس السوري أحمد الشرع يشكر رئيس الوزراء والحكومة العراقية ويؤكد التزام بلاده بالتعاون مع العراق لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة بالمنطقة. وزير المالية فالح ساري يكشف خلال لقاء للقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالعراق جوشوا هاريس عن توجه حكومي لإعداد موازنة برامج لمواكبة الإصلاح المالي والإداري. مكتب رئيس مجلس الوزراء يصدر أمرا ديوانيا تقرر فيه تكليف علي كريم حسين بمهام وكيل وزارة المالية. مكتب رئيس الوزراء يقرر بحسب الأمر الديواني تدوير رئيس هيئة التقاعد الوطنية مهر حسين إلى منصب مستشار في مؤسسة الشهداء. مكتب رئيس الوزراء يقرر بحسب الأمر الديواني أيضا تدوير عبد الحسين جمال من منصب مستشار في مؤسسة الشهداء إلى منصب مستشار في وزارة المالية. مجلس وزراء حكومة إقليم شمال العراق يصادق على تشكيل هيئة وزارية لحل القضايا العالقة مع بغداد. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة ولا يوجد طبع للعملة. عضو مجلس النواب يوسف الجلابي يكشف وجود نية صادقة لمحاسبة الفاسدين دون استثناء. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط وإحباط تهريب مادة الكريستال المخدرة بحوزة مسافر أجنبي في منفذ الشلامجة. وزارة الداخلية تعلن إلقاء القبض على المتهم الرئيس في تنفيذ جريمة اغتيال الشهيد الرائد حسين أسعد المنتسب إلى مكافحة إجرام البصرة. قيادة إعلام شرطة البصرة تعلن مقتل ضابط برتبة مقدم في جوازات البصرة إثر إطلاق نار خلال مشاجرة. الجيش الأردني يعلن أنه أسقط 5 صواريخ أطلقت من إيران. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM بعد فريكانسمس 89.9.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM'de yayınımız Türkçe şarkılarla devam ediyor.